بشمية نتقدى الشمو تقي ملجوتو نهوي سويانو اي جانت بشمية ابعر هلا نخما سمقانا يومان وشقلا خوبين اي جانت دبخنا شقلا الخياوي ولا تقلا النسيونة الا بصلا من بيشة متضل ديلو خايم الجوتو خير العالم من بيشة.